من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أُعطي بعد، لأن يسوع لم يكن

0: As we stand, let us reaffirm our faith with the words of the Apostles' Creed. نثبت إيماننا بتلاوة قانون إيمان الرسل.
1: L'assemblea è invitata a esprimere la professione di fede con il credo degli apostoli. Viene proclamato in inglese e in arabo contemporaneamente. Siamo invitati a seguire con il testo italiano che conosciamo.
2: والكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة الأبدية آمين. الرب معكم. دعونا نصلي. Let us pray together the Lord's Prayer, each in the language of our choice.
1: Il decano della cattedrale invita i presenti fedeli a pregare con la preghiera del Signore, il Padre nostro, ciascuno nella propria lingua.